مو حال كيف ننسى ديك الجلسة مع غزالي زين العبسة تقول مركب وسط المرصة وفي جنان وريدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت الجلسة دي فاس الخلاوة وجميع الكاس العين

ولا تشوفهم في رياض الزيتون عذاب للعاشق المغبون العقل يضحاله مفتون او في القلب وقيدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت قلت هادي فاس الخلاوة جريع الكاس والعين كحلايا

أخيرت في البنات مولات شما لابسة لبسة الأعجمة خدها مرضاه خدها